mi sorengallo. قالوا التعزام رديت له مثلا هو كحال هاي الطريق قال التعزام رديت له نعم ذيك نعم تكحل هاي الطريق هو ما ديك حال